خد دوش نت كبيتي تشاش اللي خانا نطرف مش سان دوشات برضا فانا رماسك ما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت